يبررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مجوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنقيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقولي زيرا فتنا كيف سيجيرقي يتراب بسمي يمي بدس كيفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خود جرسي مو إلقيتي فنوني جرخو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتب بيشي عنيو كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدو بن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاه پادشاه مراز بدل جانو كجامي رحصن لك بوش بفايده دواره می دست افده بگرین زوزانه می دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره می چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: سیماهای لگه تیلی باکن قولوشن جرگه یا سر
2: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

از معلم خراب عيد البرا گردم وطيف وين ازك قامت الف قامت جي ريحان خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردم زجاج وين ازك مثل زجاج قامت جي ريحان قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وين ازك دلي هجار دش خواندنه گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جيقر قوشا قي إلام ديرين نشتمعنا قي فرهاد الشيرين يادقار قي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران قوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني ددور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود إيلام كرماشان داشدار مان بود.

0: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's. We help. You save. Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: كلما شانقم أي خاك الزيرين كلما شانقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقاي بدرو خانقين جيقر قوشا قاي إلام ديرين نشتمعنا قاي فرهاد الشيرين يادقار قاي مادو ساساني تسان شاريل گشت کردستانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ده دور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي تيار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوطان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برخا قريجي

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي بوزلو
1: سيهاوة دنجي جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیل شب را شوطاری سرمایه ترس کلیم به برف هر بباری با هوز چلا پکت نمج هر شر کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چار هاور مد زو کلشن تک دانه دجمن مجهر را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بلدلیم میدان جبو هر چو

خايف يفرروا نوافا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جيرقية تراب بيسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدية تراب امیر دست افدو بینی زوزانی من درباس بی زوزانی و یه قاسه گرونی لیشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لگه کیف خواه یه امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسی گنده دوزی واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

جوهان رجا محمود قزل جوايا وني جوهان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي.

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران از معلم خراب.

0: اشتغل يا مرتجة ما مازهرم زي سر برنجة تشيكم مقرصيته
1: كتشب نافة إلهي أزيتا بدن بربك صا أزيتا بنا عن عينم ها
0: مشتركو برنج يعني برنج
1: كتشب مشتركو سر كراري علي سر كراري قوت نزاكا بوي سريتا
0: أما والله زي سر برنجة تشيكم
1: كي سر برنجة تشيكم ايكي خوبي بيدي ها
0: ها ها
1: ها
0: تجمعه
1: بيت همات من اخوه اهوا چون بريش كهتا
0: او تجمعه بيت هرداك وابيني جم
1: والله زانه كتم
0: ايه مزي شنجت نزنارم ايه قوابيت بره هربينيش
1: ببردان اعتب ازنارم نهر
2: يا ابو نهف دو بردين ونالهف خينين امره مش خديره ازي مريش كهو بينيم

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خافتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أفقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخافتن زور باشي

عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف، وي نازكة قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قردم زجاج، وي نازكة مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال، وي نازكة دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران أزب مالم خراب. عيد البري وي دلبري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزب مالم خراب.

خوتين البنات غريب وغربة ديكار اخوار بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قرانا خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو.

ميتة اللي ويتة ما كبقن ما خالو وده ميتة اللي ما كبقن ما أذكر رومي وده سيمخزن كلب شي بريم دانا ريكا دولة وانزانا.

تراب الدرد خل كمال حاله تملي الدنيا لقي شامي مشوري رحمة خذي لجير لسماي لنجتي فناني جار أخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كبسي جرقي تراب بسمين يا مبدس تفدو بين زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدر جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدا يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا بندیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آناته یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتب بيشي عن يو كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدوبن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جانو كو جامعه را حاصل لك بوش بفايده تو ورم ده سفده بگرن زوزانه ما دربازي زوزانه ويه خاصه کروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش و بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما خواهی لگه تیلی ما خواهی گذینو ایو

0: داني ما قبر رش تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيشر شاو ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتا خملا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حف سالي ذا برد الكادلي موشتو جا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو برد الي ظالمي شار حف سالي من تمام مزيبتو تكتم الرامي سانا كشتا دخوا عازم وينه برسا تيليام ذكرده بيه كبشر رنگي چطوب تيلي تيليام يكا بنزراوه چاو وکیل لبس متل چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زرا و شهد ایلی گدیه گلو وش می حفتونی مسل مال باب ته و تجمون رامی شان کی دان اس فکر ور دیلی تو سیر بک ایشال حشال می تمام و در رامی شان کی جت تو خادم قاربه گار مسکینی حر امی میره خراب داد دل گاور ای تو نهیلی ما ای ما خای
1: حفصال می تمام و حفتونی مسل مال باب ته و تو عصر جبون رامی شان کی کر بر دیلی ايه قد ياه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه حف سالم تمام و دوتا كتمر رامو سانه كشتا دخازم قربت خاره اينا مرده

0: الو كيش نعمه منا تشاوى ايش نعمه ايش شلط باشي
1: اشتاك شايفين انت تدبي
0: والله ما فيش تقول نعمل انت جي قلك يتشن قالوا السينات تشاوبو تهناك شوية الربوة يسبك نبو جنامي
1: لا حول ولا ربوة تمحي
0: والله ما فيش تقول بارا هناك بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي الربي
1: ايش تربوتي حنك خد تبكي بهنا مش يعطى تشيترا
0: جنامي كابوكي تشاوانا باشن
1: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من برد وخلاص
0: تاخدت على عزرائيل بسرده دبشين الربي
1: ايت قربانة مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بقيتا
0: كروت فابي كاتة التليفوني تدرك الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وست دي مسر كوريكا خوا وست دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عست دينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شويا كچيا كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي سبا خود بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبلا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياة قواز بيب ما قوي دنيا خرابة
3: خيزو خورتي جوهان رجاء محمود خزل جوية وني جوهان ياخو دجيه باشتا دجيبين باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دجيه خوشماني اختياري تي

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.